إليه. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا

الحفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل

حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.

بنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة

صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ

بلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة،

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع.

ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين.

انصرنا على انفسنا اللهم انصرنا على انفسنا اللهم انصرنا على انفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا اللهم ول امورنا خيارنا اللهم لا تول امورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

وسلم. اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات

0: والمغرب.
1: آمين.
0: اللهم نفنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
1: آمين.
0: اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.

فاعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

فأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل

سلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا.

تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال كمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي

العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين

سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

0: علينا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا يا جواد جب علينا يا لطيف اطب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الكون والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين تبدت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعلمك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نغمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ونرفت لك عيونهم وضربت لك عيونهم ورغمت لك عروفهم. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسع وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسلم عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن حضورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم انقذ المسجد الأقصى.
1: Bonna FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem heliport.
2: Babine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan ke go keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallil Mbacke ci Touba daru marnan xal wi jugge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ba so xale mo xam e mori bu nebb ak bi feñ bi bu joy bi bu séré bi bu def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge ni lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yen yore jangoro yi estomac dem bu tang yeb yi metti mbag yi metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañ koy traiter. Jigen gi dul yeb ban neex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis reglam buram day metti lool. Goor gu new captain tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol ak wa

0: mar ñu jankon ci ñoom ci di jankon ci ñoom tangay ñu baxal ci ñoom bi bu baxal ci biir yi ci xol ñu xatti ko ci lañ ñu lo bakkal ci bakkal ci bi bi ñu ci cër ñi di wax ci bu nek di wax lam defoon yow ma trafi ha bis bobu la ci ñu ci ñoom yaati amna akkat di ñu di dañ lan ko doon tax da la ko sanni jottu ko tal ndax ndax ñu ak lay ci ñu jax amna la ko fekk ñu xam da nga ko ci bis bobu ci seen ta mbokk ndaw ci seen ta doom ndaw ci seen ta baay ndaw ci seen ta yaay ndaw ci seen ta baay ndaw ci seen ta xarit ndaw ci seen ta bukaari ndaw an malikin nafi bu ko wé nit ki bu ñu la won ta ndaw ta baay ta doom ta soxna ta xarit ak ak ñu bëpp ñu di dañu ci ngol té ngol ci mu ñu waaw waaw yaq ndi ko lool ci ko gëna tax bu ko rawé bu nek jaan bu bu nek da nga am melo def sekk wa kullun dahilun dalilun jadidun qadirun mafhurun wajibun wa amamuhu khatamahu al mawazin ku nek bam hak ni wërlé ni tek balance tek sirat bo xamni bi bi bi nga xamni ci lañu atté bi ñu xamé sirat dal ci ci digi jahannam bi gënte sirat ak ci jaan ñu tollu lëndëm bo xamné ko fa lambé dacc lëndëm bi bu ko dé ngëm ak jif rek mo do am leer nit bi xamné mo leeram kanamam karaw dé woy yeb di yalla yi nga xamni wax ni dépenser ni nga xamni amul do gëm ni ben bi nek ak den fi nga xamni yalla rek ni ngi yalla gëm ni ben yenen bu ko rogé ñu al am bi wax ni mo ngi baati gëm bo xamni day gëm ni safara ñu di ñam ciok ni dara bi ci sax ciok tepp ni bu ñam ni du gëkk safara ya ciok ni ak bi nek def bi ñu gëm yalla ak nek yi nga xamni dañuy dimé ko war ci gëm ni dara ñol def bu ko rogé ndum bobu bu taxawé sen yaar bi nga xamni moy yaar ngum ni tax ci xol ni nafiq mom ci lu yaar dal dal fay wa man alquran bi yaqul munafiqun bi lima amanu bi lima naqtan bi nur ko to la jow wala ak fal tan ci nur fadru ba dawu bi sundum la baati baati mo fi rahmat wa dahiru min qabl al-azab mina bi lima
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتغنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محا سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشو ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد القهار عن العدا به فرادا ومثنى أدبروا ثم لينوا نففت به أرضا حصائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كلي من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب والشركا وقبل اشترى ربي الذي بعته تركا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبله خلصت يا خير من فكا كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر والفلكا.

كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبغي من إله صلاته عليك مع التسليم يا من محى الكبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي

اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا. لرب البرايا وحده قد نحى كلي، بما اختير لي من غير موذ ولا كل. لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمغن كريم نافع جل عن مثلي. لما أرسل المختار عبدا مقدما، خليلا حبيبا فائقا جملة الطمل. له الدهر أمداحي خديما مخاطبا، والانقاد في أمداحه أربح الحل. لك المعجزات الغر يا خير سيد، عليك صلاة الله يا جامع الشمل. لقد كنت صبارا شكورا وناصحا، عليك سلام الله يا ماحي الجهل. لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراد جملة الرسل. لك السرح قد سارت بساق بدعوة، كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل. لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل. لساني والأوصال عبدا له بكم، وأودعته روحي ونفسي مع الفعل. له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي، وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل. لأنت الخليل الحب يا خير شافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزورك مني حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طي. يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي. يميني عليها دين خط حوارضا، بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي. يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي. يوصل للباقي بشارات نافع، بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبجل كلي كلك اليوم مع غد، وإن شاء ربي لا أرد الدهر ذا وني. يوكل كلي حبل حبي وخدمتي، بمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرسخ. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت، لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ.
خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش ويمحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كابن عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدال بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها صانني الباقي وأعلى بها أفقي قراءتها كنزي وجاهي وعزتي أملت بها كوني لدى الله ذا صدق
قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع

أطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يدلو ظهور رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأظ ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور قلب منه والرين يعكظ ظهور صحاب المنتقى ليصونني ويمحو إلى الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي ومال صان حام مشوه يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا للاجتداء عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذعتدا عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كل خديما له به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بامدحنه.

مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رعي يقيني إلى الجنات باق يحبني عداه وبالمختار كليتي يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم مراني وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مضيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم.

0: من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والماحي محلاه ما قد ساءني الدهر فانغسل ولي قال سرا منه أحلى من العسل محلاه ما قد ساءني الدهر فانغسل ولي قال سرا منه أحلى من العسل حمدت إلهي ذا شكور له به على من محل أدنى

خيرا بلا زلل. دعاني إلى ذكر الإله الذي له حياتي صفاء رافق البشر والنحل. يسوق لغير الله ما ساء سرمدا وما على الذي يسطوه لغيري ومن محل. أبشر خير الخلق بالخط خدمة بعقد وفقه بالتصوف للجدل.

بغل حماني إلهي عن لعين وكل ما يوالي لعينا سرمدا والأذن خذل يبشر خير الخلق خطي وغيره ولي قال سرا منه ما ساءني غسل يبشر خير الخلق خطي وغيره ولي قال سرا منه ما ساءني غسل وبارك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل هذه القصيدة من أحب الشكر إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك يا مجيب محمد المخدوم

مرادي كوني عبد ربي خليل من به قادني وقت اغترابي بإيصالي مرادي شكر.

وهبت له ما كان يرجو وفوق ما رجاه بلا كد وغم وآجال مرادي قد كملت يا خير مرسل برب الذي قد رمى عمري وأحوالي مرادي قد كملت يا خير مرسل برب الذي قد رمى عمري وأحوالي في بظاهري وباطني في كل شهر وجهك الكريم واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة ما يربطه فيه الأولون والآخرون آمين يا رب العالمين وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا وكن له بجودك وكرمك بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كذب آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

0: ويوم الاثنين نسمع الزاهي والحافظ الجهاري ويوم القديس والمرجي الحي ويوم الصبر الخليل
1: عمير بحر ابو راهيه يا زمير والدم الداني هناك وزيرا
0: وخلنا في محرم وصفر ورجل اول اليوم الاخر وامام الاولى وامام الثاني ورجل وشوال ورمضان
1: مزيد

عليك زلا نبي عليك زلا يقول الله مزل من نهار عالي ولا زاد يجمع بدوره

0: وسيله للغنى وحدا اليوم ما تفرس سبيل الاسلام يدي واجب وكل كل غير كل الاسلام انت منير عجلا وكل منيرا للاسلام انت انت منير منيرا للاسلام انت منير للاسلام انت انت منير منيرا للاسلام انت منير
1: مولا نجيب لين تخاو تكوم مغل الاسلام يسيل تامبا نجيب لين تخاو تكوم مغل الاسلام جاو تامبا نجيب لين
0: للاسلام انت منير انت منير منيرا للاسلام انت منير
2: سلام سلام
0: وترس

الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغافي المقدمة وأبخر السرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفه بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. بسم الله

جعل الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المقدمين عند الذي تسكو لديه قدمين وعما

لما بجاني كفاني صبرا أحمد على خروج من دار وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر مهوي كيدا حمدا وشكرا.

رسول الله سميتها جالبة المراحل في آجل كراجل لداخل قد انصرفت للمراحل

مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقول يا سلام يا الله.

بعيد وكلما لم ترضه لي أمين والكفلا بلاره كل الأوعد والكفلا عن جانبات لقواته

وهب لنا وهب لنا بمينه ملكا يسور وبيسير أخمنا الناس وهب لنا إلهك بالأليف بخير عصيان ونورنا لفي وهب

وسلم والآل وسائر كل مسلم والتهمني عن كعوسادي يا واحدا في وصفي والدادي

وخير مشركا والكمني كعكس هداتي وقف خير بشر انتياتي وليقارب في جميلة

ربي اعوذ بك من نزغ الشياطين واعوذ بك من الطيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله ولي الكبير عظم الاله الله تبارك وتعالى وهو ما جعل ربي اول قيل لما ارجعني اعبد لو قديم من النبي ويبدو قيل لما ارجعني عبد لو قديم من النبي ويبدو أجيئني غابر عن الأقطاب ومن المناد انقاد في تدامي رب يا رب الأرض والسماء وما سوى الفرد ورب النار رجل مساري لغير دادي باقي المفجن انه على الفادي من نفسه وقتل

الجل في مقام هدايا لغير نحو قدت الهدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفر غير الكفر كالحرام ما جاء العليم والقدير بما ولا عن ذنبه التدبير رب السماوات والأرض قاعد منا وبيك في الجنان منا بارك في الجن والأغراب وقاعد من أعظم في الأغراب يذوق ما خلقه أو يخلقه من المنى من ملاكي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان وأعز بلاد ولا عدوان لوجه جميل قد نبى

أدخلني تمكين ربي والبكرون في إجراء محمد الأخير البكرون وعلى أمي الباكر والبكرون بما به إلى جنان يقول إذا جنبي أني أبدون لله خادمة ويقول سبحان ربي جل العزة عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد آتاني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان يخرج به كتاب الله صلى الله وسلم على من انزل عليه به روح ربي اماني شهيده ببشر من بول وقلب بدد حاجه من الخير الى باذن الاله لقد تبعث الله وبرك الاله رجعني حب ربي الاولين ورمضان اسر الى الاجماع الولي رجعني حب ربي الاولين ورمضان اسر الى الحج الولي رابطني جنبني لا تنغلبون وقد هذه بغدا يغلبون مدني الاله المالي مدا ونور الجنازة النجوم هاجت له جنة الأملاك حذائه بنور جن أملاك رابقني تاجر جن نجوم وجمع العداد التعبير نزعني نور مثال العالمين أنا تغيير هاجمي العالمين لك الدعاء يا رب العالمين يوجه من يبعد غير القلال

المقول الله بفكر لا إله إلا الله عباد مرن فاجعا لي جيدا ببكر من الخلائق بلد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الفوال فوق الذي في الحجة فجدنا لا يبيض من الكتاب بلا عوزا ولا أذن ولا غشاء أن يصل الذي وجهل من يكون هل لدى أن يردى وخير يكون فجر ينوض ما كان يدور من الفجور وحمام الأمر فيه فجر يدور إلى في المفاسدات الله قال جميع الفاسدات مجر المصالح المريحة من الجنان قاد من كثريها ضم يبلغ نجر جراني لجلي وليح الغبادي الله أكرم وأكرم جدا حجر وعمير يتدا وكبلا نوجد فكر الله بالمدى وفي مدامي مغرد ومامي فقال الطيبان كونا احمدا وفيه نسيب خيرة محمدا فقال الطيبان كونا احمدا وفيه نسيب خيرة محمدا وإذا لمن أراد أن ينقدما أمره من بجر ولم يدما ولا لغيره ذو كبور وكبور ومفرق ولي في نور حضور أدب ربي اليمين بسوان بدبر به ويبتهيها لم يكن بدا الغناء الحد فيه كفز به بل هو نور عبدي.

وعاده يا مال الديون إلي قعد له أجرا حسنا مكث بي أبدا مسفنا لا يدري إنه يقول غريب لي بيده قد تباركني عادلي له يا على الأضمان ولجوايا جعبا دع الزمان عزمت وجربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني احمدنا للسند اجعلني الله براحم الامين وبكتابه واحمد الامين وفي عهد الغضب والجلال ثلاث الوداع والحلال ذكري وشكري ويا ساليا الى عهد ولا العهد المتاليا وجواد الليل ناصرا وقال لي رب النار الحلال اذا كتبت دعاء ربنا وتبع الجند العزيز في الدنا لقد من العلوم والغدير كالفير مؤمن حجره كبير حفظ ذكر الله في يدي وبي قلبي بلا كثير ولا

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير رمضان مزدل بدر لي بالأرض والسماء أبي رفيق وغير ماء لقد انزل عجرابي سنني وسبح الجن وعفنا ألمي عبادا ومن جل على الأسلام لأوثلة من ربها الأجلال عباد من جل عن أجلال لأوثلة من ربها الأجلال رضا بقمته إلى الماء النبي مزكدا عن أمر دين وأجنبين رجلي المعين وعام مزدي ما بابني من الجدري أجبي من رفقنا البرايا فلني وطعن ابني عين عداء الظلمي ضم بالكتاب جيلة الجزائر ليوم قال لي حاجة إلي إن كتاب جيلة داخل الأمور قد وحمد بعد مكائد الأمين ما بكدا نبي مدى أهل الكتاب عن استعاب وجماعي الأعزاب مقام مقارنة في الفجار نفل ذيلي فالنفاة الجارة تغل ذيل الله من جالني لطلب هنا من المصران ركض من جنوبه والماء قد جعلني مقلدا نماني بخير رمضان مكبر بارك منا جون في حياتي والعافي طلب الايات سلام في جديد دين لحد يجيه مكين ام لهب سلام في جديد دين لحد لوجهنا كريم يوم الاهل كتاب المؤمن جل عن الدار في وكلك صنع الامداد كتاب المؤمن جل عن الامداد لي وكلك صنع الامداد رجعت ربي وهبك الرجاء ولا عاجلك من تدري حرجا رفعها الى ذوق المراد كلي في رمضان مقبلا ليكلي متى الى كلية الرضا من كان لي في كل ما قداه بيابك الى الجنان كافيا وعمري قام اجور الله اكرم من اكرم والمكرم وندم من دهر وارضل ندم من جراد يسر الله ندم من جراد يسر الله وندم الحكام والشيطان مدر يسر المدون من جعل حتى يمتلئ لبدر فنجعل فلم يجري مهر بكام عربي لجل جزائر النبي العربي لقد مد على في حياتي بذكر الله بالايات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكه ورضي عن جميع الصحابه عموما قال بقدر الحضور الامين بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمه ذلك الاحد الذي هو النافع

يقدرها في ذل رمضان المقدم بقى وجرات النوادي عملي وكان لي بنيتي وعملي فكل الجميل عند جلده على غالبين اليوم مواضيعته حاجة مكافيه طلب الجند وذكر العظيم كنز وجدين إذا لم قتلت الصلاة والسلام لذي المزايا في جوامع الكلام أراد قتلت النظيم في البحور ممن يقول لي بها نقول حور مدد المختار لله يدين ومدد الأوجزاء الأغيرين دا حياة من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهروا في المعارك وجاءوا كل مهور مشرك نحو إلى زيارتي في رمضان لئن وجه المنحفى بفرقان إن الذين سهروا في المعارك وجاءوا كل مهور مشرك نحو إلى زيارته في رمضان دعين وجه مرحبا بفلسان من لفق لفق أقلع من نظر نعم جاد من بلاه وزبر قال من إيمان فقلع وأخرجا حمد من لي أيها كفر رجا أبري لمن لي يقول أمري بجدري بنيتي وعملي وحيهما لي من لا يفعى به وحيه فيما هما قد هو بعد وهزني ملازمة الجميع في عاصفة الملك وسط الدرجة وقفه مع زوج الشهر رمضان وإقامة الصلوات وتمشي وحاكمي معه من لدنك ذكرا وحيطين وبين مقدرات المعمر بقدر وزم ذلك آمين يا رب العالمين صل وسل وبارك بقدر وزم ذلك يا شكور على من ذاك الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الاولين والاخرين ووجب تلكهون والعيان وإذا سكت فلوجد كل ما كان يهودني أو يهودني أو يهودني إلى غير ذلك بلا توجيه منه إذا يبدأ وباركني في عباداتي وفي عاداتي ووافقني في ما مقدم في الجملة التي وجدت قبلا يا من قدني في إقامة الصلوات والقلب وبخير رمضان مجدد بارك لي في الفتح والوزن وفيه اللسان أمد قليل نبوته بارك لي في الفتح والوزن وفيه اللسان أحمد بالحليل نبوته ذات بنجان أفضل العرب ما بعدك إلى الجنان من الغرب هجر طلب جملة الأملاك قتل في توحيد بالإخلاص هاج القلوب جملة الأملاك قتل في توحيد بالإخلاص راجع

عبدكم الله الكريم الأكرم بخليفه المجدود الكرم إلى سواكم تمتح النيران يوم القيامة بدا الخسران من لكم القبور في النفر كما لغيركم ذو الجلال أبواب جنات النعيم فتحت للسائلين وجميعهم فتحت لكم لدى الكبور والنفر يا قوم ضحكاني في الجفار فجعل الله عن ربكم كريم وعن عند اجور الكافرين لككم الله على كل خيار فتدخل على الجنه بدون خيار بهذه الابواب وقضى اليهم اذا كان مطارهم يوم العيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما وجعل قبيلتي هذه بنذره جزاء خير رمضان جزاء خير رمضان كبيرا باق قديم تعالى في مثلا بذلك اكيد به وقبلا وجلي وامري بها تقبلا اغنى بي يوم وقبل لي

وجعلنا مع جواب كل وجهين عند جاري بعض أمره مقلبين عند مقلبين غير الدائمين من بعد المعاد قبل الزاد من نجر بي أنضع المحامل وقعد لي من كتاب الحامل ضم عيابي من ضم عيابي من نوت بيكون

منهم لديهم وثمان رب يارب الناس والأشياء وقعد الحلالة الأبياء من تمني في الليل والنهار زعفع من فجر في الجهل عبد القدود كل تفادون مما يفرني وقلبي مفردون أسرى في حاجة أهل الغفرون للوكلاء وقاعة أنهم غفرون نويت بأمن كتابه وأمره بي وقلبي قلوب مليون فمن كان في الوادي أعمى هو في الآخر أعمى وبذلك روح مبارين أبلغي من كان لي بفرضان يجري نسيه بغير رمضان بينني كريم من لا ينسى وإنني كتابه لا ينسى لن يبني مرض أو غفور وقد يغني ما نقوله يقاتل من الإله والقدم مالك واكل يدعى من ذنبي ذكرت بقلمي مكتبا وقدري قدر كثيرا كتبا أجمت جلبة جنار موجي لينهار أجر فاق زوجي رجت بالقدم ما تقول لمن بار فنين وقومه الزمن رجم كاره من قد نقى مجرسي من يقوت من نقى ملت وقت يزيد الأقدار والقدري قاد بقاء الأقدار لمن يلقي من السحابة وجعلني من غجر سحابا إلى غدت بدعك الملكين وعدت بتبيع كل الملكين ناب كتاب دين لنا أول الكتاب أن تعرف وبما هو الأعداد إلا من أنزل القرآن في هدى للناس وبينات من الهدى والبراءة لذاته بلا رد أبدا بالأعداء في الدنيا وبالجزاء بالجنة التي وجدت لهم والله على ما نقول فيه وسبحان ربك رب العزة عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان إنه جعل رب

بذكر الله فيه فرتقان وعجلني ربي من المخالفة لما يقبلني ولم أغالبا لما أقول والقيام بالنفس جميل أمشي أنه المقدم الثمين أجل في دينه والوعدا ليمن الدار الوحيدا أجل القوة والإرادة كل يمين عبدا بما أراد نبع عجرا من الحياة لبيت قومي كتب الحياة نبع لي بالطمع والبشر معا كلامي كتاب ولي سمع من لكن له

المتفردون بالأرض المتعارف عظام المفردون أنا لم يؤثر اختصاصا أجل العالم به اختصاصا كبيرا من العمى والثمان

جن مندر گل کے دن بناؤں خیال جن جن مال دے من بناؤں ملتنی بدر من ادر بجاہ کی روح وحنی حسر دا علنا جواد آیا جن بکروں انا لجنی وبقینا بلکروں لعلنا جواد آرا جن بکروں انا لجنی وبقینا بلکروں حورت جمعر جتاب اللہ وجم بچم کتی جہد جتاب لجوئن فضل عن سوئن فضان فقار اکرم جتر ما فضان نبرا يوم عظيم لسوان نبرا يوم العظيم لسوان أموال وقاد دينه هوان مجري الأملاك له مطلقا وللجنان قادني مطلقا أغلب عمري من قيدا لكي تنعداه كل أيدا والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل الله المسلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهدينا قصور دخول بالصابر ويجي رمضان بجل تهدي والله يقتصد رمضان يساو والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم مكرمين من قاد اقتراحه محرمين الحمد لله الذي ليظهروا وكان لي بما يقول فيه ظهروا بالله رب الاخير الاولين اصبح قال لي الامير الاولين ابد القمع والمسالين بكونه من المسلمين فكيف من جعلني جليلا ابدا قديمني بما نقولا عجل به بعض الاغاني مجاركا لي بالايمان الثاني رضاك كل علم يعطي واجب في كل سر ما وفي سر رجل رجل عمي من القربان حكم رب جل لك صعبان مجلي الذي حقا ببابان معجب منه عند جهه رمضان ثم لدار الثابتين الاولين فقع بالكرم في سواني الى الذي سيدي توعى وبعدا وجل ان قام لنا جنبا نداني من كان لي حجا لي بدوني وبيد الحجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل كتابي بشهري رمضان شكري وكريم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذ من ذات الخروج بركات لا تخرج عني ابدا وجهت لكن عبادة مقبولة إذا كوي أبي جعل التوفيق والكثرة والعصمة والأمانة وسعادة لا أتقاك بعدها أبدا آمين يا رب العالمين ربك من له الوجود والإدم قلبي مرحلا وثبت القدم أرضي ذنبك والمخالفة بالانتقام بلا مخالفة مجل في القيام وبالنفس وجب الكون بغير عبدي نضع لغيري ما أساس وحدا بغير تهجير إلي وحدا لقد القدرة والإرادة كليتي تفضلا أرادي أزبني في العلم والحياة وصلي والبصر في الآيات أدعني بغير ذكر بالقرآن وسعدني عن العذاب والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حيث
محمد عبده والإله أكبر بلا بلن أو عبدين وسيد المتوكى بحر الدين نور نور البقاء والقدم كلي بلا وزن بجل ودم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومبلغنا صدرا للدين وعيرا وللدين الموت إلى سيدنا العظيم قد قبلت بي بحروب جاهل في رمضان فأعطى علي سجودي والسلم وصلت قائي وتقبل القبل أجل الله.

بالاطلاع والتعاون إلا عددي لما تنزل وهدان فقعدني ما أجل منه وهدان كتبوا بالقدرة والإرادة فالعلم والقعاد للأراد عبد الذي سمعنا والبصر بدي يشهد عاية لا تغدر رداني بذكر الكرام بلا معادة ولا ملام مدد ما يبدو لي بهم جملة فعال حبي حروبي ميلان حل ولا إله غيره بمن عدد وادم دبعنا على الأمن نبعني الذي وجود والقدم لوادم كما وتعلم ونقدم سبحان ربك رب العالمين جمع يجبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم وسلم نبينا يسر لي ما يسر العسير نختاره يد العبثير يسر لي ما يسر العسير نختاره يد العبثير والذين سوى يمكرا لما على سبيل المنذر محاك وجه المكار جميعا بعض العباد بكبره وهو اليوم عن ربيب وهو عبدينا بلعى مكار ولا مدهد رجل غير جاد الفيطان من طيب المر والأوضان قدر غير جاد الزعيم يكون طوارق يمجن المؤمنين أبي أمين من الإله والنبي كل إيجابي صفر وصفر تنبي أو من غاب نقعد والإنهام قد طرالي ما درجان بدا في أيام جنب خير أعادني ممن خل الوصير لا يتوجه لأهلي مجانب عني النفر مكاره وتعب تعاد بي سليل نحر كتبت فكوني العجب فتيما كجذبا فكرني من سرعة المير مصدره ليبقى حبيب على مصدر وجه الله على سيدنا ومعنا محمد وعلى آله وجبي وأقول لي جميع ما فيه وفي الماضي والحالي وأقول لي من المعارض الحالي والمهدي آمين يا رب العالمين.

يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله يا من جاء من الله

جمعناهم والدين إليك يوم الأحادي ويوم الاثنين نسأل الله الأحد وهائي ويوم القدس ويوم الجمحة ويوم

0: المنذور وهو
1: من عنير لكراسي حديما يبو وهو حديما يبير والقديم يخجوري وعلى مغابي الله تكرم

عليك سلام نبي عليك الصلاة منه جل مسلما مع الآل والأسعاد هما قدوره

0: وسيلة لهم على حتى القيامة. نبي فتسير سبيل الإسلام بني عاجلا وكل منيرا لي الإسلام أنت منير عاجلا وكل منيرا لي الإسلام أنت أنت منير منيرا لي الإسلام أنت منير لي الإسلام أنت منير منير لي الإسلام أنت منير
1: dolem djug len taxaw ci ko magal l'islam ci tambay djug len taxaw ci ko magal l'islam ci yow tan djug len
0: l'islam anta muniro anta muniro muniro.

الذي كل يقي وينير. عن محمد كل يقي وينير. الغالي هو الأنا برسلك يزاب عني كل من سيجور. محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بها والنسم عدد حروف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغيثه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

جعل الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المقدمين عند الذي تزكو لديه بدمه محمد

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلامة واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله.

وانشر عليهما بركات البسملة والتغنينا عن خسوة بعصبة وانشر علينا بركات الفاء

وكلما لم ترضه لي أمين والكفنا بلاوه كل أوعد والكفنا عن جانبات القواد والكفنا بلاوه كل أوعد والكفنا عن جانبات القواد والكفنا

وهب لنا بمينه ملكا يسور وبيسير أخمنا هم أسور وهب لنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور مالفي وهب لنا

محمد وسلم والآل وسائر كل مسلم ولتغنني عنك وسادي يا واحدا في وصفي والدادي وفي جعاله وجبه اسما لي من الدر وكل واسما بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة.

بخير مشرك وخير مشركا والتهمني تعاكس هداتي وكف خير بشر جياتي وليبارك في جميل عركات والسكنات وجعل بركات يا من استعذ من ابليس وكل شيء خدعه.

0: ويوم الاثنين مسلاه ويوم الحرب هائي ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم الصبت في قلبي
1: عليك.

بالحق واللسان وقلمي في محرم وسفري ورد الى اول والى اخر ايمان الاولى وايمان الثاني ورد الى سلطان ورمضان

0: ابصر وفي الذين من بغى وهو
1: من عني لا تراسي
0: حديما له وهو الحديما يبيك لا سيد وزيلتي وهو القديم
1: بأجوري وعلى مغابي الله تكرما

اليوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم العرب وهائي ويوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت بقلبي

الثاني وقال ما في محرم وصفري ورد الى اول ورد الى اخر وكمان الاولى والماده الثانيه ورد الى وسطان ورمضان

0: من بغى وهو
1: من عنير لا تواسي وقلبي يزيد خديما له وهو الخديم يبير لا سيد وزيدتي وهو القديم بخجوري وعلى المغاد جل تكرم

وهو القديم بأجور على بحر جلبة كريمة لا قمة المفار وواجير في وسيلة المنوى وهو الوحر

الشيخ الوسيم خبر يا لدا سيدنا محمد يوم وفير جميل بني يا سرور معنى عورة فيه تجرى عورة فيه صدق الوسيم

صلوات الله جميع والغالي يوسف ما دارت يوسف صلوات يا عبد الله والأنواس ما دارت صلوات صلوات الله جميع والغالي